إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون

0: أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل. وهذه آخر تحت عنوان.
1: لا تزال تستمر العودة الكبرى

جديدة واستيراد التكنولوجيات وزيادة فرص العمل وتعزيز قدرات التنافس في الاقتصاد الوطني. لهذا السبب يضم خلق البيئة المناسبة للمستثمرين المزيد من الإمكانيات، من بينها الاستقرار المالي والبنى التحتية وفرص النقل والطاقة والرقمنة. أصبح عقد المنتدى الدولي الأذربيجاني الثاني للاستثمار منصة من بينها الاستقرار المالي والبنى التحتية وفرص النقل والطاقة والرقمنة. أصبح عقد المنتدى الدولي الأذربيجاني الثاني للاستثمار منصة هامة من أجل توفير الفرص من جانب بلادنا في هذا الاتجاه. كانت مشاركة الرئيس إلهام عليه في المنتدى وإلقاؤه الكلمة تحمل دلالات هامة. ألقى رئيس الدولة تصريحات مهمة حول الاستقرار المالي وفرص الطاقة وإمكانيات البنى التحتية واتجاهات الاستثمار الجديدة. إلى جانب المؤشرات المالية، تلعب الشراكة طويلة الأمد دورا هاما في بيئة الاستثمار. إن التزام أذربيجان بتعهداتها السابقة في قطاع الطاقة من العوامل بالغة الأهمية لتشكل جو البزنس. يحتفظ قطاع الطاقة أيضا بمكانتها الهامة في أجندة الاستثمار لبلادنا. يساهم تنفيذ المشاريع الجديدة في قطاعي النفط والغاز في توسيع الفرص الموجودة والحضور البارز لموارد الطاقة في الفعاليات الاقتصادية. على خلفية التغيرات العالمية في قطاع الطاقة، تكتسب موارد الطاقة المتجددة أهمية خاصة من حيث الاستثمارات. لا تقل أهمية إيصال المنتوجات إلى الأسواق في موعدها وبشكل آمن عن إنتاجها. من وجهة نظر هذه، تعتبر البنى التحتية للنقل واللوجستيك من العوامل الهامة التي تبدي تأثيرا مباشرا على قرارات الاستثمار. يعزز الموقف الجغرافي الهام لأذربيجان والعلاقات عبر الطرق البرية وخط السكك الحديدية وإمكانيات النقل الجوي والبنية التحتية المائية دور بلادنا كتقاطع النقل الإقليمي. عموما يعتبر فرص الاستثمار في أذربيجان مفهوم أوسع من مجموع إمكانيات المجالات المختلفة. يخلق الاستقرار المالي وموارد الطاقة وإمكانيات النقل اللوجستي والبنى التحتية المتطورة والتكنولوجيات الرقمية وفرص الطاقة المتجددة بيئة اقتصادية موحدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه أذربيجان مركز جديد للاستثمارات.

0: أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.
1: هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها أهمية البلدان الأعضاء في منظمة

الدول التركية من حيث الطاقة والنقل. انضمت الدول التركية اهتماما خاصا ليس فقط من حيث التعاون السياسي والثقافي بل إمكانياتها الاقتصادية والاستراتيجية إن هذه الجغرافيا الواسعة الذي يربط آسيا بأوروبا يوفر فرصا لإيصال الموارد الطبيعية إلى الأسواق الدولية. تزيد التغيرات المتسارعة في النظام اللوجستي العالمي والوضع غير المستقر في أسواق الطاقة والحاجة إلى المسارات التجارية الجديدة من أهمية هذه الجغرافيا. لا يمكن تقييد التفاهم الأمني في الظروف الراهنة بالأمور العسكرية والحدودية. قد يساهم الحفاظ بموارد الطاقة واستمرارية علاقات النقل وتصدير المنتوجات عبر الطرق البديلة إلى الأسواق العالمية من الأسباب الرئيسية للأمن الاقتصادي للدولة. إن إحدى الأفضليات الأساسية في التعاون ضمن منظمة الدول التركية هي تنسيق الإمكانيات التي تمتلكها مختلف البلدان. قد تشكل موارد آسيا المركزية والروابط عبر بحر قزوين والبنى التحتية للنقل في أذربيجان وعلاقات تركيا مع أوروبا فرصا اقتصادية. من وجهة نظر هذه يكتسب الممر الأوسط أهمية كبيرة لأنه يوفر ظروفا جيدة لنقل البضائع التي تنطلق من آسيا الوسطى إلى أذربيجان وثم إلى أوروبا عبر جورجيا وتركيا. يرتبط ازدياد الاهتمام بهذا المسار في الأزمنة الأخيرة بالدور الذي يمكن تنويع العلاقات التجارية في أوراسيا. يكمن دور أذربيجان في العملية بموقفها الجغرافي وبنيتها التحتية للنقل التي أنشأتها في السنوات الأخيرة. زاد خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص وميناء باكو ومشاريع لوجستية أخرى وزن بلادنا في علاقة النقل بين الشرق والغرب. إلى جانب هذا لا يمكن تفسير أهمية أذربيجان الإقليمية بالنقل الترانزيتي فقط. تحولت البنية التحتية للنقل في بلادنا وخط أنابيب النفط الغاز الموجودة ومشاريع الطاقة الجديدة أذربيجان إلى أهم حلقة في نظام الطاقة الإقليمي. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة عنوانها لا تزال تستمر العودة الكبرى. تحولت كارباغ وزنجزور الشرقية المحررتان من الاحتلال إلى ساحة إنشاء ضخمة تشهد بناء المستقبل الوضع. يتم بناء الأحياء السكنية المعاصرة في أماكن المدن والقرى المدمرة، وتنشأ الطرق الجديدة وخطوط الاتصالات، وتقام البنى التحتية للطاقة والغاز والمياه والاتصالات. إن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو ليس فقط إعادة بناء الأراضي المدمرة، بل تكامل كارباغ وزنجزور الشرقية مع الحياة الاجتماعية الاقتصادية الأذربيجانية من جديد، وضمان السكن المستدام فيها، ودعم الأشخاص العائدين لبدء حياتهم الآمنة والمريحة في ديارهم الحبيبة. يصير اختيار برنامج العودة الكبرى كإحدى الأولويات الوطنية المحددة قبل عام 2030 الأهمية الخاصة لهذه الاستراتيجية في سياسة الدولة. حددت المصادقة على البرنامج الحكومي الأول حول العودة الكبرى المهمة الواضحة للفترة اللاحقة، تخدم المشاريع المنفذة تحقيق هذه الأهداف على مراحل. تستمر أعمال البناء في كارباغ وزنجزور الشرقية بموازاة أعمال إزالة الألغام. إلى جانب تأمين الأراضي، تستمر الجهود لإعادة بناء المناطق السكنية والطرق البرية وخطط المواصلات الأخرى، وإنشاء شبكات الطاقة الكهربائية والغاز ومياه الشرب. يمكن رؤية هذا المشهد في قرية شكربايدي بمحافظة جبريل باعتبارها أحد عناوين العودة الكبرى. عادت الدفعة الجديدة من أهالي هذه القرية في العاشر من سبتمبر الجاري. شهد 25 عائلة من 154 شخصا بعم عيونهم ظروفا جديدة في هذه القرية التي تمت إعادة بنائها بالكامل. تتمتع القرية بكافة الإمكانيات للعيش. ستكون فيها روضة الأطفال ومدرسة ثانوية تتسع ل 360 تلميذا، والمركز الطبي والمدرسة الموسيقية والمقر الإداري. كما تنشأ محطة فرعية بقدرة 65 كيلووات لتزويد القرى بالطاقة. يتجسد المضمون الرئيسي للعودة الكبرى في مثال العائدين إلى شربايلي. إن الهدف ليس فقط إعادة الناس إلى أراضيهم، بل توفير جميع الظروف للحياة المعاصرة والمستدامة. يعتبر كل حفل افتتاح وكل عملية عودة مؤشرا لبدء المرحلة التالية للعودة الكبرى. انطلاقا من هذا، تعد الحياة الجديدة التي تشهدها المدن والقرى المدمرة نتيجة ملموسة لأحد الأهداف الرئيسية التي رسمتها أذربيجان لضمان المعيشة المريحة والراغدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها لا تزال تستمر العودة الكبرى.

0: دقيق وأكراتيف. بينالحق راديو 85.
1: Söz, senet hazinemizden inciler.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديث عن عنوانه: دولة تساهم في تشكل الأجندة الإقليمية. نرت أذربيجان بمراحل يمكن تقييم مضمونها ليس فقط بالنتائج التي تم تحقيقها في السنوات المنصرمة، بل الأهداف اللاحقة. حدد الرئيس العملية في المنتدى السابع لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم الأهداف إلى جانب تفاصيل المرحلة التي قطعتها أذربيجان. تركزت تصريحات الرئيس على فكرة الدولة المستقلة. يعتمد تطور أذربيجان على إرادتها السياسية ومصالحها الوطنية وإمكانيتها الاقتصادية. يدل هذا على أن الاستقلال السياسي مرتبط بالإمكانيات الاقتصادية والعسكرية. أمام أذربيجان واقع جديد. تمت استعادة وحدة أراضي بلادنا وسيادتها بالكامل. بهذا وجدت المهمة التاريخية التي تعتبر إحدى الأولويات أمام الدولة حلها. في الوقت الحاضر يعتبر الحفاظ على المكتسبات وتحويلها إلى أساس قوي أمرا بالغ الأهمية لتنمية بلادنا مستقبلا. تعتبر الشؤون الأمنية من المسائل ذات الأهمية الكبيرة

في هذه المرحلة، اعتبر الرئيس الهمالي في كلمته تعزيز القدرات العسكرية من أولويات بلادنا. لا يدور الحديث هنا عن الإمكانيات العسكرية، بل تعزيز أمن الدولة بشكل دائم. إن المهمة الأخرى هي الاستقلال السياسي، يعد تفصيل الإمكانيات الاقتصادية لأذربيجان من إحدى الركائز المخطوطة للاستقلال السياسي. من وجهة نظر هذه، يعتبر تنوع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وتطبيق التكنولوجيات وتطوير الموارد البشرية من المسائل الرئيسية للمرحلة القادمة. لا تقارن القدرة الاقتصادية بالأرقام، لأنها تسمح بتحصيل إمكانيات لتحقيق المشاريع الاجتماعية والاستراتيجية. من وجهة نظر هذه، يعتبر تحسين رفاهية السكان ومواصلة السياسة الاجتماعية وخلق الإمكانيات الاقتصادية من العناصر التي تكمل بعضها البعض. إن إعادة بناء كهرباء وزنجزور الشرقية من أهم الصفحات في المرحلة الجديدة بعد تحرير أراضينا من الاحتلال، تعتبر عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وضمان عودة الناس إلى ديارهم وتكامل المناطق المحررة مع الاقتصاد الوطني من الأهداف الرئيسية. إن العودة الكبرى ليس فقط مجرد العودة، بل مرحلة إنشاء المناطق السكنية والبنية التحتية والإمكانيات الاقتصادية. يعطي هذا التطور مضمونا جديدا لدور أذربيجان الإقليمي، يجعل تفصيل إمكانيات الطرق اللوجستية وتطوير اتصالات بلادنا في اتجاه الشرق والغرب موقفها أكثر أهمية في العلاقات الاقتصادية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه دولة تساهم في تشكل الأجندة الإقليمية.